حدث قدسي رواية أبو داود ابن ماجه. سيا إلياس عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.